0: ใบหน้าคมสวยสะท้อนความมุ่งมั่นและแน่วแน่อยู่หลังพวงมาลัยของรถสีสดที่ขับปาดผ่านสิ่งกีดขวางไปตามแนวของสนามแข่งนี่อาจเป็นภาพปกติถ้ามองผ่านมุมของประเทศซีกโลกตะวันตกแต่สำหรับตะวันออกกลางแล้วสิ่งอันธรรมดานี้สะท้อนถึงความพิเศษชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือนักแข่งรถหญิงคนแรกของประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: بعض البنات بيكون في عندهم خوف وتردد في القيادة العامة يعني مثلا أقرب مثال خلينا نقول في الشارع العام ما تقدر مثلا تلف يمين أو يسار يكون في عندها شوية تردد أو خوف سباقات الأوتوكروس ممارستها جدا بتطور الشيء هذا بتخليك تركزي أكثر في القيادة تعطيك ثقة كبيرة فالبنات كان عندهم طلب جدا عالي إنهم يخصصوا لنفسهم وقت خاص عشان يتعلموا هذه الرياضة